بونجيلا هيدراسيو ما كوندلا يما تيمولا يا سيكو عادي تشكا تيمو انكسيتي لابد لا سيزي اورا شكا سكوزو جورنال دا مانيا انتريسانو نيانتينا ناسيونال

0: منسيتيني وي دورة جنيت ايج منوت تكاتي اكوانا كل روان تي رو راسي رو مو اي تشيكي تسيلا ما هونك وكي تشي لو انسيتي لجنين
1: Mahungu ya Inyambane.